لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من قلب في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.
0: نوتة عربية.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي صرحة في نبا
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل أنت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل قلبي
6: notaarabia.com تستحق السماح.

Nota Arabia, Nota Arabia.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
1: نستهل النشرة بالعناوين: 60 قتيلا في معارك اليمن، والحوثيون يواصلون استهداف السعودية، وواشنطن توافق على بيع الرياض 48 مقاتلة من طراز F-35. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في باريس. في نشرة السادسة أيضا: نتنياهو يطلق الحملة الانتخابية للليكود، وانتخابات تشريعية في روسيا اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الماضية، فيما أعلنت السعودية مقتل شخص بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية، تزامنا وافقت واشنطن على بيع الرياض 48 مقاتلة من طراز F-35. أحلام الطاهر.
3: تستمر المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات في كل من تعز ولحج والساحل الغربي، وتتركز بشكل خاص قرب باب المندب. هذا وأعلنت القوات الحكومية عن سقوط 23 قتيلا في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات، في حين أفادت مصادر من الحوثيين عن مقتل 40 مسلحا في غارات سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع القوات الحكومية. وقال الدفاع المدني السعودي أن يمنيا قتل جراء شظايا مسيرة اعترضتها السلطات فوق مدينة الطائف في أول حالة وفاة تعلن عنها الرياض. من جانبه، اتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع السعودية بشن 37 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية بطائرات من طراز F-15 استهدفت محافظتي تعز وحجة. ولتعزيز الدفاع السعودي، وافقت واشنطن على بيع الرياض 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار.
1: والسفارة السعودية في واشنطن قالت إن صفقة بيع طائرات F-35 المقترحة تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومع اتساع رقعة المواجهات في اليمن، تتسع طرق الفرار من جبهات القتال، إذ دفعت المعارك نحو 125 ألف شخص إلى النزوح منذ بداية سبتمبر أيلول، بينما اتجه آلاف اليمنيين عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي في رحلة بحث عن ملاذ آمن. الصحفية الجيبوتية زينب هداجي تحدثت لمونتي كارلو الدولية عن هذه الأزمة وعن تداعياتها. نستمع إليها مجيبة على أسئلة إيمان الحمود.
4: في البداية يجب أن ننوه بأن المسافة بين اليمن ومدينة أبخ الجيبوتية هو فقط 30 كيلومتر في البحر، يعني عملية العبور سهلة جدا بالنسبة للوافدين من اليمن والفارين من الحرب. الرقم الأخير الذي لدينا هو 2776 شخص وصلوا إلى أبخ حتى سبتمبر، يعني 16 من سبتمبر، هذا حسب الأمم المتحدة. الحكومة منذ أيام تحدثت عن أكثر من 3000. هناك تضارب في الأرقام لأن الوضع يعني مرتبك، لا يمكن تسجيل الجميع، يجب التفرقة بين من تم تسجيله ومن لم يتم تسجيله. أيضا استخدام عبارة لاجئ بالنسبة لقانون الأمم المتحدة يجب أن تكون دقيقة، لأنه يجب أن يكون مسجل لدى منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
1: الصحفية الجيبوتية زينب هداجي. والحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته هذا الصباح عن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. في الشأن اللبناني، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني لعقد اجتماع تحضيري لحشد دعم دولي لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بهدف نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل. أحلام الطاهر.
3: اللقاء الثلاثي ركز على سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من حفظ الأمن في لبنان، ودارت المناقشات حول آلية جديدة لتأمين بديل عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية العام الجاري. شارك في هذه المحادثات مسؤول عسكري أمريكي كبير معني بقضايا الأمن في الشرق الأوسط، وقادة عسكريون من دول أوروبية وعربية بينها السعودية. وأوضح قصر الإليزي أن الهدف هو إجراء تقييم لاحتياجات القوات المسلحة اللبنانية ودراسة خطة انتشار مدعومة من المجتمع الدولي، سواء على شكل مساعدات مالية أو معدات أو تدريب. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على عزمه نزع سلاح حزب الله ولكن بدون صدام، كما دعا عون الدول الأوروبية والأمريكية والعربية إلى دعم الجيش اللبناني للانتشار في المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب البلاد. وفي ظل الضعف في الرواتب ونقص التجهيزات، يواجه الجيش اللبناني صعوبات في أداء مهامه، في حين تشترط الدولة العبرية نزع سلاح حزب الله قبل أي انسحاب من جنوب لبنان.
1: الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا علي المرعبي رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن التحرك الفرنسي لدعم لبنان بدأ يؤتي ثماره بهدف الحفاظ على البنية السياسية والسيادية للدولة اللبنانية. نستمع إليه متحدثا لحازم حماد.
5: بات واضحا أن التحرك الفرنسي لدعم لبنان وجهوده بالحفاظ على وحدته الوطنية والسيادة والاستقلالية بدأت تؤتي ثمارها. كان هناك اجتماع بين الرئيس ماكرون والرئيس جوزيف عون وملك الأردن من أجل وضع الخطوات الواضحة للعملية السياسية والأمنية في لبنان، تتمثل بما يلي: أولا دعم الجيش اللبناني تسليحيا حتى يتمكن من بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضيه، أيضا إيجاد قوة دولية تحت غطاء الأمم المتحدة بدلا عن اليونيفيل التي ستغادر نهاية السنة هذه، وأيضا دعم العملية السياسية التي تقودها حكومة نواف إسلام.
1: أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس الحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يتزعمه في خطاب ركز فيه على الهواجس الأمنية، وتوجه انتقادات حادة لنتنياهو بسبب إخفاق حكومته في منع الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، لكنه شدد على أنه وحزبه هم الوحيدون القادرون على ضمان أمن إسرائيل. من جهته اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، وذلك بعد حديثه عن استعداد الدولة العبرية لإبعاد سكان القطاع في حال حصلت على ضوء أخضر أمريكي لذلك. تأتي تصريحات وزير الدفاع في وقت يسود فيه التوتر المتصاعد العلاقات بين إسرائيل وتركيا على خلفية مسائل عدة، منها الحرب في غزة والأوضاع في سوريا. عن هذه التصريحات حدثنا مراسلنا في أنقرة في مداخلة سابقة، مراسلنا حسن الطهراوي، نستمع إلى بعض مقالها.
6: هذه التصريحات من قبل إسرائيل كانت في وقت تجري أزمة بين تركيا وإسرائيل منذ فترة تحديدا، خاصة بسبب الحرب في غزة وكذلك أيضا التطورات الحاصلة في سوريا. يبدو أن هذه التصريحات ستصب الزيت على نار أزمة مشتعلة أصلا بين الطرفين، خاصة أن هناك اتهامات كبيرة أيضا من قبل القيادات التركية وكبار المسؤولين الأطراف لإسرائيل وكذلك القيادات الإسرائيلية وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنهم يقوموا بعمليات قتل ضد الفلسطينيين، وهناك أيضا حتى تحركات على أكثر من تحرك من قبل تركيا لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني، وهناك تحركات على مستوى دولي. وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات ستزيد من التطورات الأزمة الحاصلة بين البلدين، خاصة أن أيضا إسرائيل تتهم تركيا بدعم حركة حماس وإيواء قادتها على أراضيها.
1: رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع في المقابل. رفضت السلطة الفلسطينية القرار ووصفته بأنه إجراء غير مبرر. أنتم دائماً في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحاً من مونتي كارلو الدولية. في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، شهدت مناطق واسعة في أوكرانيا موجات متلاحقة من الهجمات الروسية، فيما واصلت كييف في المقابل ضرب أهداف عسكرية ومنشآت نفطية داخل روسيا. هذه التطورات دفعت بولندا إلى تحريك طيرانها العسكري مرتين خلال يوم واحد، بالتزامن مع تحركات أوروبية جديدة لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية. محمد زاوي والتفاصيل من كييف.
7: لا تنتهي موجة تصعيد حتى تبدأ أخرى في مناطق أوكرانية واسعة، حيث تجددت الضربات الروسية لتشمل وسط وجنوب وشرق البلاد، خلفت إصابات وأضرار واسعة في محيط كييف ودنيبرو وأوديسا وخاركيف. هذا النشاط الجوي الروسي دفع بولندا إلى تشغيل طيرانها العسكري للمرة الثانية خلال يوم واحد، وقالت القيادة العملياتية البولندية إن الإجراء جاء بصورة احترازية بسبب هجمات روسية على أهداف في وسط أوكرانيا. في الاتجاه المعاكس، واصلت أوكرانيا ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية. مصفات ياروسلافل الروسية أوقفت معالجة النفط الخام بعد هجوم بمسيرات، بعدما تضررت وحدة تمثل نحو 40% من طاقة المعالجة في المنشأة. وتقول كييف إن عملياتها استهدفت طائرات ومروحيات في مطار بروستوف، إضافة إلى منصتي إطلاق لمنظومة S-400 في مقاطعة بريانسك. أما على الجبهة، فأعلنت القوات الأوكرانية السيطرة على قرية سيريدني في منطقة دونيتسك ضمن عملية هجومية أطلقت عليها اسم فيفالدي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم كبير نحو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا، بعدما أعلنت وارسو أنها تجري محادثات مع واشنطن حول هذه المسألة. فتحت مراكز الاقتراع باكرا اليوم في أقصى الشرق الروسي في بداية عملية انتخابية تستمر 3 أيام، يعتبر الفوز فيها مضمونا لحزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. عودة إلى أحلام الطاهر.
3: وسط رقابة مشددة من الكريملين وقيود واسعة على المعارضة، يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس الدوما للدورة 9 كأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويستمر التصويت لانتخاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 450 نائباً حتى يوم الأحد، ويشمل الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا في خطوة لا تحظى باعتراف دولي واسع. وفي حين تحذر موسكو مما تصفه بالاستفزازات الأوروبية ومحاولات التأثير على سير الانتخابات، تتجه الأنظار داخليا إلى النسبة التي سيحصل عليها حزب روسيا الموحد الحاكم، وما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على الأغلبية. وفي مواجهة روسيا الموحدة، لم يسمح بالمشاركة في هذه الانتخابات سوى لتشكيلات تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا، وهي الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية وحزب روسيا الليبرالي الديمقراطي القومي وروسيا العادلة المحافظ وحزب أناس جدد الليبرالي. أما حزب يابلاكا وهو أبرز التشكيلات المعارضة للحرب فقد أقصي من الانتخابات بقرار قضائي.
1: قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتراح المقدم من أورسولا فوندرلاين يجعل كندا عضوا شريكا في التكتل، لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. حسين أسد من بروكسل.
8: من جديد تتوتر العلاقات بين ضفتي الأطلسي، هذه المرة على خلفية التقارب الأوروبي الكندي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عصا الرسوم الجمركية، بل وهدد بوقف التجارة مع أوروبا في بعض المجالات إذا مضى الاتحاد الأوروبي في مقترح منح كندا صفة عضو منتسب. ترامب وصف المقترح بأنه مثير للسخرية، وقال إن الخطوة قد تعتبر عملا عدائيا إذا كانت لها نوايا سلبية تجاه الولايات المتحدة، لكن بروكسل رفضت هذا الطرح مؤكدة أن تعزيز شراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة. وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكاته مع حلفائه، ترى إدارة ترامب أن بعض هذه التحركات قد تضر بالمصالح الأمريكية، ما يفتح جبهة جديدة في العلاقات التجارية والسياسية بين واشنطن وبروكسل. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: فرنسا سارعت للترحيب بمشروع تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات مضادة. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: 60 قتيلا في معارك اليمن، وواشنطن توافق على بيع الرياض، 48 مقاتلة من طراز F-35، الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، نتنياهو يطلق الحملة الانتخابية لليكود، انتخابات تشريعية في روسيا اليوم.
0: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: وتبدأ أحوال الطقس من هنا سليم.
0: نعم، من باريس يا رولا، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية بالعاصمة.

0: إسبانيا مدريد الطقس أيضا سيكون غالبا صافيا، درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية. بكييف الطقس يكون غائما طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية. ببرلين أجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة، درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية.
1: اجتماع باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
0: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
2: اجتماع باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش اللبناني انعقد أمس بحضور ممثلين عسكريين عن 17 دولة، وتخللته مداولات في شأن وجود دولي في جنوب لبنان بعد انسحاب قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة منه بنهاية السنة. وللمرة الأولى منذ شهور طويلة يمكن القول إنه أصبح هناك تصور واضح لاحتياجات الجيش اللبناني والمهمات التي يتعهدها، وكذلك لاحتمالات أكثر وضوحاً لانتداب قوة أوروبية أو متعددة الجنسية بموجب مبادرة فرنسية إيطالية لسد الفراغ الأمني الذي سيحدثه انسحاب اليونيفيل. ورغم أن المسار الذي رسمته الولايات المتحدة بالتفاهم مع إسرائيل حقق اختراقاً بعقد مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة والتوصل إلى اتفاق إطار، إلا أنه لم يتوصل إلى نتائج يمكن البناء عليها. لذلك تخشى فرنسا ودول أوروبية وعربية أن يدفع هذا المسار لبنان دولة وجيشا نحو المجهول، خصوصا أن إسرائيل واصلت اعتداءاتها ووسعت رقعة احتلالها ولم توقف عمليات التدمير وجرف البيوت في الجنوب، وترفض البحث في أي انسحاب لمصلحة الجيش اللبناني سواء بحجة أمنها أو بشرط نزع سلاح حزب الله أولا. لكن الأهداف المحددة أصبحت شديدة الترابط، فبقاء الاحتلال يعوق عمل الجيش اللبناني، وهذا يعوق بدوره نزع السلاح غير الشرعي الذي أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على تنفيذه من دون صدام مع الحزب لتجنب أزمة داخلية تقوض استقرار البلاد. ورغم أن مآخذ كثيرة على خطط الجيش اللبناني وأدائه عرقلت سابقا إمكانات دعمه، فقد كان متوقعا منه أمس أن يعرض خطة واضحة قابلة للتنفيذ وذات مصداقية وفقا لتوصيف الرئاسة الفرنسية، وذلك لإقناع الدول المانحة بتقديم دعمها خلال المؤتمر المتوقع قبل نهاية السنة أو مطلع السنة المقبلة. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون والملك عبد الله الثاني والرئيس عون افتتحوا اجتماع أمس الذي انعقد في إطار مبادرة العقبة التي كان العاهد الأردني أطلقها عام 2015 لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. البداية بصحيفة العربي الجديد ومقال حمل عنوان واشنطن والحلفاء العرب، هل حان وقت إعادة الحسابات؟
3: نعم رولا، اعتبر كاتب المقال أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبا سعوديا للتدخل المباشر ضد الحوثيين يكشف حدود الاعتماد العربي على واشنطن في قضايا الأمن الإقليمية. وأشار الكاتب إلى أن سيطرة الحوثيين على أجزاء من الساحل اليمني ومضيق باب المندب تمنح إيران بشكل مباشر أو عبر حلفائها نفوذا على ممرات بحرية مهمة للطاقة والتجارة. في المقابل تتعامل الولايات المتحدة مع الحوثيين وفق حساباتها ومصالحها كما ظهر في اتفاقات سابقة ولقاءات مباشرة معهم. وبحسب المقال فإن التخلي الأمريكي عن الحلفاء العرب ليس ظاهرة جديدة بل نمط متكرر في السياسة الأمريكية. ويرى الكاتب أن هذه التطورات تستدعي من الدول العربية مراجعة اعتمادها على واشنطن والعمل على بناء منظومة عربية مشتركة قادرة على حماية الأمن والمصالح الإقليمية وتقليل الارتهان للقوى الخارجية.
1: نقرأ في صحيفة القدس العربي مقالاً اختار له كاتبه عنوان لماذا يتقدم المغرب خطوة أخرى في التطبيع.
3: يرى الكاتب أن قرار المغرب رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لا يأتي بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، بل يرتبط أساساً بملف الصحراء. ويعتبر الكاتب أن الرباط اعتادت ربط أي تقدم في العلاقات مع تل أبيب بتحقيق مكاسب في قضية الصحراء، ولذلك قد يكون رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي جزءا من تفاوض مع واشنطن بهدف حسم هذا الملف، خصوصا مع اقتراب جلسة مجلس الأمن المرتقبة الشهر المقبل. كما يربط المقال الخطوة بالتوترات المتزايدة مع الجزائر وإسبانيا وبالتحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة، معتبرا أن الرباط تتحرك وفق حسابات استراتيجية أوسع من مجرد اعتبارات السياسة الداخلية. وبحسب الكاتب فإن الرسالة الأساسية للقرار هي أن ملف الصحراء يمثل أولوية للسياسة الخارجية المغربية، وأن أي تطور في العلاقات مع إسرائيل ينظر إليه من زاوية خدمة هذا الملف، بينما يبقى تأثير القرار على المشهد السياسي الداخلي مسألة ثانوية.
1: صحيفة الخليج توقفت من جهتها عند مقال بعنوان خرائط ترامب الجديدة بين هرمز وأونتاريو.
3: يرى كاتب المقال أن تحركات دونالد ترامب الأخيرة بشأن خرائط الولايات المتحدة وأسماء المناطق تكشف عن تصور يتجاوز مجرد التصريحات المثيرة للجدل، ويشير إلى مطالب ترامب بضم كندا وغرينلاند وإشارته إلى أيسلندا واقتراحه تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، بالتزامن مع طرح تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. ويرى أن هذه التحركات قد ترتبط برؤية أوسع للسيطرة على الممرات البحرية والمواقع الاستراتيجية والموارد واستخدامها أوراقا في إعادة توزيع القوة والتفاوض. كما يحذر الكاتب من أن التصعيد مع كندا خصوصا الرسوم الجمركية قد ينعكس سلبا على الولايات الأمريكية المرتبطة اقتصاديا بها، ويضع الجمهوريين أمام كلفة سياسية محتملة. ويخلص المقال إلى أن خرائط ترامب قد تختم طموحاته السياسية، لكنها تحمل أيضا مخاطر داخلية وخارجية.
1: هل يكتسح اليمين المتطرف أوروبا عام 2027؟ تساءلت صحيفة الشرق الأوسط وتختمين بها هذه الجولة.
3: نعم مرولا، الصحيفة ترى أن تنامي شعبية اليمين المتطرف في أوروبا لم يعد ظاهرة هامشية في ظل النتائج التي حققتها أحزابه في عدد من الدول، وما رافق ذلك من توسع في خطاب رفض الهجرة والانفتاح والدعوة إلى الانغلاق والدفاع عن الهوية. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الصعود لا يمكن تفسيره بالأزمات الاقتصادية والبطالة وحدها، بل يرتبط أيضا بتنامي المخاوف من الهجرة وتصاعد الخطابات المتشددة تجاه المهاجرين خصوصا العرب والمسلمين. وتكمن أهمية هذا التحول وفق الشرق الأوسط في إمكانية انتقال هذه الأحزاب من موقع المعارضة والعزلة إلى المشاركة في التحالفات السياسية خصوصا مع أحزاب اليمين التقليدية. وعلى هذا الأساس تكتسب انتخابات 2027 أهمية خاصة، إذ ستشهد 9 دول في الاتحاد الأوروبي انتخابات وطنية بينها فرنسا وألمانيا، ما يجعلها محطة مهمة لقياس مدى استمرار صعود اليمين المتطرف وتأثيره في مستقبل السياسة الأوروبية.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
0: الجفاف يهدد مخزون المياه بالعراق.
1: ريبورتاج محمد طلال.
4: تحت أرض العراق وبعيداً عن أعين الناس تختزن طبقات الصخور مياهاً تراكمت عبر سنوات طويلة، مياه لا تظهر في الأنهار ولا ترى في السدود، لكنها تتحول شيئاً فشيئاً إلى ملاذ لمواجهة الجفاف ونقص المياه. لذا فإن استهلاك رأس المال المائي بدأ فعلياً يقلق المختصين. الدكتور أحمد سرداح خبير جيولوجي.
5: وصلت عمليات استنزاف المياه الجوفية إلى مستويات خطرة جدا، حيث أن بعض الخزانات يعني خرجت عن الخدمة. كمية المياه أو الخزين المتجدد في العراق يبلغ تقريبا 3.5 مليار متر مكعب سنويا. معظم هذا الخزين يقع في مناطق إقليم كردستان. هذه المناطق كمية الخزين المتجدد فيها قليلة جداً نتيجة التغيرات المناخية وانخفاض كمية الأمطار، فبالتالي تم استنزاف جميع الخزين المتجدد وخرجت هذه الخزانات عن العمل.
4: هنا في الحقول تبدو الإجابة أكثر وضوحاً، فحين تتراجع المياه السطحية يجد الفلاح في البئر طريقه إلى مواصلة الزراعة، لكن الوصول إلى الماء لم يعد كما كان سابقاً، والآبار بدأت تصاب بالعطش.

0: وزارة الموارد المائية العراقية تنظر إلى هذه المياه كخزين للأجيال المقبلة، وتعمل على تنظيم حفر الآبار والحد من التجاوزات بالتوازي مع مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول وإعادة تغذية بعض الخزانات الجوفية. المهندس أحمد مصحب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية
1: نؤكد على موضوع استدامة المياه الجوفية وتعزيزها. كوزارة الموارد المائية نحاول قدر الإمكان عدم الذهاب باتجاه استخدام المياه الجوفية استخدام مفرط، وإنما تستخدم فقط المكامن المتجددة. نعمل على عدم منح إجازات لحفر الآبار، وهنالك العشرات بل المئات من الدعاوى المقامة ضد المتجاوزين.
0: جعبة العراق المائية تتناقص والمعادلة تتعقد، فالأمر لا يتعلق بكمية المياه التي يتم استخراجها اليوم، بل بكمية ما يترك للغد، لأن رأس المال المائي مثل أي رأس مال يمكن إنفاقه سريعاً، لكن استعادته قد تحتاج إلى عقود من الزمن. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد نحو دقيقة ونصف من الآن موجز إخباري جديد.
1: بعد ذلك تيها الفقرة الاقتصادية مع أخبار الاقتصاد في منطقة الخليج مع زياد الهاشمي،
0: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق معك سليم.
1: الحديث سيكون حول الأسواق العراقية وموضوع آخر حول مبيعات التجزئة بالصين.
0: في النشرة الرياضية، وديع فيعاني يحدثنا عن تسجيل ميسي لهدفه الرقم 100 في الولايات المتحدة، وأيضا عن مباريات الدوريات الأوروبية، قبل أن نتوقف مع هند الرياني والتي تعنون في مدونة اليوم الانتخابات وسهر الليالي.
1: وختام الساعة الإخبارية الثالثة مع إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج،
0: ابقوا معنا.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: أحلام الطاهر وموجز إخباري جديد، تفضلي.
2: مرحبا بكل المستمعين، وبداية هذا الموجز بالملف الإيراني، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. من جانب آخر، سمحت إدارة الرئيس دونالد ترامب لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار حالة العداء بين واشنطن وطهران. في اليمن تستمر المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في كل من تعز ولحج والساحل الغربي، وقد أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة. هذا وحذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا مع تزايد أعداد النازحين. وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات F-53 في صفقة ضخمة تأتي في خضم الحرب في الشرق الأوسط، وتجعل من المملكة أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل

0: على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. في أمريكا أيضا انتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سياسة الترحيل الجماعي التي ينتهجها دونالد ترامب، وحذرت نائبة جمهورية من أن الناخبين من أصول إسبانية الذين ساهموا في عودته إلى البيت الأبيض يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة. وفي الشأن الأوكراني قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين إن الاتحاد الأوروبي سيصرف اليوم 3 مليارات و300 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. في فرنسا تم إيقاف شرطي يتبنى أيديولوجية يمينية متطرفة وعنيفة للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي، وفق ما أفادت مصادر لوكالة فرانس بريس. يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع اليوم للتصويت في انتخابات مجلس الدوما للدورة 9، وهي أول انتخابات برلمانية وطنية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وسط اهتمام بمستوى المشاركة والنتائج التي سيحققها حزب روسيا الموحد الحاكم وتركيبة الأغلبية في البرلمان المقبل. في بولندا حذر رئيس الوزراء من أن روسيا تخطط لشن هجمات هجينة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد دول داعمة لأوكرانيا. ختام هذا الموجز، ألتقيكم بعد ساعة.
1: إلى محطتنا الاقتصادية اليومية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. تتجه شركة توتال أنرجيز لتوسيع استثماراتها في العراق إلى 16 مليار دولار في خطوة قد تعزز قطاع الطاقة وتدعم الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة. ما الدلالة الاقتصادية لخطط رفع استثمارات توتال أنرجيز في العراق إلى 16 مليار دولار زياد؟
2: جاء إعلان شركة توتال أنرجيز عن رفع استثماراتها إلى 16 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس قبل يومين، وتوقيع عدة مذكرات تفاهم استراتيجية بما يتعلق بقطاع الطاقة العراقي. الأهمية الكبيرة في زيادة الاستثمار الفرنسي تتعلق أكثر بنوعية المشروعات المستهدفة. الاستثمارات الفرنسية تشمل تطوير حقل أرطاوي لرفع إنتاج هذا الحقل إلى 210 آلاف برميل يومياً، ومعالجة الغاز المصاحب بما يدعم نحو 1500 ميجاوات من الكهرباء، كذلك إنشاء محطة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، فضلاً عن مشروع يعالج وينقل 5 ملايين برميل من مياه البحر يومياً إلى الحقول الجنوبية. هذا يعني أن الاستثمار يستهدف قطاع النفط والغاز والكهرباء والمياه في آن واحد. إذا وصل حقل أرطاوي إلى إنتاج 210 آلاف برميل يومياً، فإن قيمة إنتاجه الإجمالية قد تتجاوز 6 مليارات دولار سنوياً عند سعر 80 دولار للبرميل. كما أن استثمار الغاز المصاحب المحروق يمكن أن يخفض فاتورة استيراد الوقود بالنسبة للعراق، ويوفر إمدادات كهرباء أكثر استقراراً، بينما يخفف مشروع مياه البحر الضغط على الموارد العذبة، ويحرر ما يصل إلى 250 ألف متر مكعب منها يومياً للاستخدامات الزراعية والمحلية.
1: وما القطاعات التي يجب أن تكون لها الأولوية في الاستثمار زياد، وما سبب ذلك؟
2: نعم، الأولوية الأولى يجب أن تكون للاستثمار في قطاع الغاز المصاحب، لأن العراق ما زال يحرق مورداً يمكن استخدامه لتشغيل محطات الكهرباء وتقليل استيراد الغاز من الخارج. معالجة الغاز تحقق عائداً مزدوجاً، تخفض الهدر وفاتورة الاستيراد، وتوفر طاقة أكثر استقراراً لقطاعات الصناعة والإنتاج وباقي القطاعات المهمة الأخرى. أما الأولوية الثانية فيمكن فيها الاستثمار في قطاع الكهرباء، ولا تقتصر المسألة على بناء محطات توليد جديدة، بل تشمل تحديث شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد. بعد ذلك تأتي الاستثمارات في قطاع المصافي والصناعات التحويلية والأسمدة وغيرها، لأنها ترفع القيمة المضافة لبرميل النفط، حيث أنه بدلاً من تصدير النفط الخام واستيراد الوقود والمشتقات النفطية، يستطيع العراق تحويل هذه الموارد إلى منتجات أعلى قيمة وتوسيع قاعدة الصادرات غير النفطية. كما يجب إعطاء أهمية لمشروعات المياه والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة. أما زيادة إنتاج النفط الخام فهذه مسألة يجب أن تكون مدروسة ومتصلة بالقدرة على التصدير وبحصة العراق داخل أوبك بلاس، لأن رفع الطاقة الإنتاجية من دون إمكانية بيع الكميات الإضافية قد يؤدي إلى تجميد رؤوس أموال كبيرة في طاقة إنتاجية غير مستغلة.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
3: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، سليم حميتوش.
4: وصلنا سليم إلى أخبار التسوق والاستهلاك، وستحدثنا أولا عن تباطؤ مبيعات التجزئة في الصين.
5: نعم رولا، حيث نمت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.4% فقط في شهر أغسطس في أبطأ وتيرة منذ استئناف النمو وللشهر الثاني على التوالي، مما يبرز محدودية تقدم بكين في إنعاش إنفاق المستهلك رغم تسارع الإنتاج الصناعي.
4: ويتردد المتسوقون الصينيون في زيادة إنفاقهم بالكاد مقارنة بالعام الماضي، ما يوسع الفجوة بين ما تصنعه البلاد وما تشتريه. وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي لم يتجاوز 0.4%، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8%، ومتراجعا عن 0.6% في يوليو و 1% في يونيو.
5: ورغم أن القراءة تبقى إيجابية يا رولا، فإنها تأتي بعد انكماش مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في مايو، ما يعني أن أداء أغسطس يمثل تحسنا على إيقاع، لكنه يترك الاستهلاك شبه ثابت في وقت جعلت فيه الحكومة الصينية إنعاش الطلب الداخلي أولوية.
4: وارتفاع الدولار يخنق الأسواق العراقية والمواطن يدفع الثمن.
5: يرى مواطنون عراقيون يا رولا أن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار قد أحدث خلخلة واسعة في السوق، وأثر مباشرة على دخلهم الشهري وقدرتهم على شراء السلع الأساسية في وقت تواصل فيه الأسعار صعودها دون أي بوادر انخفاض تذكر.
4: يؤكد متحدثون أن السوق أصبحت شبه فارغة من المشترين، إذ يتردد الزبون قبل الشراء بسبب الأسعار المرتفعة في وقت تتحول فيه أسعار السلع البسيطة من 10,000 دينار إلى 13,000 ومن 25,000 دينار إلى ضعفها، علما أن سعر صرف الدولار في التعاملات الرسمية يتجاوز بقليل 1,300 دينار ويقارب 1,400 دينار في السوق الموازية.
5: كما يؤكد يرول أحد التجار أن الحالة النفسية للمواطن تأثرت بشكل مباشر بسعود الدولار، وأن القدرة الشرائية تراجعت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن السوق تفتقد حركة المواسم السابقة وأن المصروف اليومي بالكاد يكفي لتغطية متطلبات الأسرة، ويحذر أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم معاناة الشباب، خاصة جيل الألفية الجديدة الذي يمتلك الطاقة والرغبة في العمل.
3: النشرة الرياضية.
4: ميسي يسجل هدفه رقم 100 في الولايات المتحدة ومباريات حاسمة في الدوريات الأوروبية.
5: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع وديع فيعني. صباح الخير وديع.
6: صباح الخير. ليونيل ميسي سجل هدفه الرقم 100 في 115 مباراة بقميص إنتر ميامي منذ انضمامه إلى الفريق الأمريكي عام 2023 قادما من باريس سان جيرمان، وقاد فريقه للفوز بما يسمى كأس الأبطال، هي مواجهة سنوية بين بطلي الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي لكرة القدم. تغلب على حساب ضيفه كروز أزول بهدفين لشيء، وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 29 قبل أن يمرر كرة حاسمة من ركنية إلى البرازيلي كازيميرو، فأشاد به أبرز مالكي ناديه إنتر ميامي وهو ديفيد بيكهام النجم الإنجليزي السابق، وطلب بمنحه الكرة الذهبية. استدعى يورغن كلوب مدرب المنتخب الألماني جديد 44 لاعبا من بينهم 16 للمرة الأولى، وكشف عن قائمة موسعة لمعسكره الأول منذ توليه مهامه الصيف الماضي بعد المونديال. قسم كلوب القائمة الموسعة إلى تشكيلتين منفصلتين لخوض مباريات ألمانيا الأربع المقبلة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وستكون المجموعة الأولى متاحة لمواجهتي هولندا ثم اليونان في أوكسبورغ، أما المجموعة الثانية فستكون جاهزة لمباراتي صربيا في ميونخ واليونان في سالونيك. يورغن كلوب:
7: الأمر مختلف قليلا، نحن لم نعتمد على تشكيلة ألف أو باء، أننا نؤمن بقدرة الفريق على الفوز ونسعى للفوز في المباريات الأربعة، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكن ذلك لا يعني افتراضنا المسبق بأن الأمور ستسير وفق هذا السيناريو. لقد بحثنا عن التوازن في القائمتين، وذلك من حيث المراكز والميزات الشخصية وعدد اللاعبين ذوي الخبرة واللاعبين الشباب وكذلك اللاعبين الأقل خبرة المتواجدين في القائمة، وبناء على ذلك نريد تكوين فكرة عن اللاعبين.
6: وأعلن المدرب الجديد للمنتخب الجزائري إبراهيم حمداني عن أول تشكيلة له لخوض تصفيات أمم إفريقيا، وهي دون مفاجآت تذكر. تولى حمداني المهمة بعد أن قاد منتخب الجزائر ما دون 21 من العمر إلى إحراز الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط في تورنتو الإيطالية الأسبوع قبل الماضي. وكان الاتحاد الجزائري أنهى مهام السويسري بيتكوفيتش خلال الصيف رغم تمديد عقده قبل ذلك. وكافأ حمداني المهاجم المتألق مع هال سيتي في إنجلترا محمد البشير بلومي نجل الأسطورة الأخضر بلومي باستدعائه إلى التشكيلة على أمل أن يخوض أول مباراة دولية له. يذكر غياب رياض محرز وعيسى مندي اللذين اعتزلا دوليا، ويغيب أيضا حارس المرمى لوكا زيدان والمدافع رفيق بالغالي بسبب إيقافهما بعد الأحداث التي حصلت بعد الخسارة أمام نيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في المغرب في بداية العام. الجزائر ستواجه زامبيا وبوروندي ضمن التصفيات القارية والنيجر وديا. وخمسة وجوه جديدة في تشكيلة المغرب التي كشف عنها المدرب محمد وهبي، وضمت خمسة لاعبين جدد أبرزهم مهاجم راسينغ سانتاندير ياسر زبيري. ويلعب المغرب مع الجابون في الرباط ثم يحل ضيفا على ليسوتو في التصفيات الإفريقية قبل أن يلتقي مع غانا وديا. البطولات الأوروبية الآن في نهاية هذا الأسبوع تنطلق اليوم مع مباراة واحدة في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الألماني. بايرن ميونخ حامل اللقب يستضيف أونيون برلين. بايرن يحتل حاليا المرتبة الرابعة على بعد نقطتين عن المتصدرين فرايبورغ ودورتموند. في إنجلترا مباراة واحدة أيضا اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة، برنتفورد تشيلسي. تشيلسي يحتل المرتبة السادسة على بعد خمس نقاط عن المتصدرين أرسنال ومانشستر سيتي. وفي فرنسا المباراة الافتتاحية ضمن الجولة الخامسة بين موناكو ولانس. موناكو يحتل المرتبة الثانية، له نفس عدد النقاط عن المتصدر ليل وعن الثالث رين، فيما يحتل لانس المرتبة العاشرة وسيلعب تحت إشراف مدربه الجديد يانيك كايوزاك بعد إقالة الألماني توب مولر قبل يومين. وأبرز مباريات هذه الجولة الخامسة في فرنسا الكلاسيك بين مارسيليا وباريس سان جيرمان مساء الأحد. باريس سان جيرمان يحتل حاليا المرتبة السابعة على بعد خمس نقاط عن المتصدرين، ومارسيليا في المرتبة الثالثة عشرة ولم يفز سوى بمباراة واحدة من أصل أربع، وهزم أمس أيضا 1-4 على ملعب بيزيكستاس في اسطنبول في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي اليوروبا ليغا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
8: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
3: في هوى الأيام
8: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
3: في هوى الأيام
8: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
3: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يوميا في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
5: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
9: 60 قتيلا في معارك اليمن، والحوثيون يواصلون استهداف السعودية، وواشنطن توافق على بيع الرياض 48 مقاتلة من طراز F-35. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. نتنياهو يطلق الحملة الانتخابية للليكود بخطاب يركز على القضايا الأمنية. فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية. الاتحاد الأوروبي يؤكد بعد تهديد ترامب أن الشراكة مع كندا غير موجهة ضد أحد.
3: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
5: الانتخابات وسهر الليالي،
9: هذا هو عنوان مدونة اليوم مع هند الإرياني.
10: لليلتين متتاليتين وأنا أتابع بشغف الانتخابات السويدية أمام التلفاز لساعات متواصلة بدون توقف، هي ليست فقط عملية جمع أصوات، بل حفلة تعرض على الهواء مباشرة، نشاهد فيها قاعة الاحتفالات الخاصة بكل حزب، حيث توجد شاشة كبيرة تعرض لهم نتائج الانتخابات أولا بأول، وبحسب النتيجة نرى ردود فعلهم على الهواء مباشرة، سواء صدمتهم أو فرحتهم. ثم في نهاية الحفل يأتي زعماء الأحزاب ويلقون خطاباتهم كل واحد منهم في قاعة حزبه. هذه الأجواء السعيدة يتخللها رقص ومقابلات لطيفة، وقد وصفها البعض بأنها شبيهة بأجواء مسابقة الأغنية المعروفة يوروفيجن، لذلك بالطبع كنت أشعر بالسعادة وأنا أشاهدها. وما أبهرني حقا هو أن لا أحد يعرف كيف ستكون النتيجة. صحيح أن هناك استطلاعات تتوقع النتائج، ولكنها قد تخطئ ونظل جميعا نفكر، يا ترى هل سيفوز تكتل اليمين أم تكتل اليسار؟ هذا بالإضافة إلى أننا حتى بعد ظهور النتيجة سنضطر إلى الانتظار لنعرف كيف ستتكون التحالفات، وهذا عكس تماما ما كنت أشاهده في اليمن التي لم أكن أهتم أساسا بانتخاباتها. فنحن نعلم مسبقا أن النتيجة ستكون غالبا فوق 95% لصالح الشخص نفسه لثلاثين سنة قادمة، ولم يكن ذلك مستغربا حتى مجيء الربيع العربي، وعندما حلمنا بالديمقراطية جاءت لنا لطمة كبيرة، وكانت النتيجة سقوط الدولة وحكم الميليشيات في اليمن، وأصبحت الانتخابات الوهمية مجرد حلم جميل نتذكره ونتمناه. ولكن علينا ألا نقارن دولا لم تعرف الانتخابات إلا حديثا بدولة عرفت الانتخابات منذ عام 1866، وتدرجت فيها العملية الديمقراطية على مدى أكثر من قرن. ففي البداية كانت الانتخابات البرلمانية مشروطة باستيفاء الناخبين شروطا تتعلق بالأراضي والثروة، ثم في عام 1909 أقر مبدأ الاقتراع العام للرجال مع استمرار بعض الشروط، منها دفع الضرائب وإداء الخدمة العسكرية. ثم في عام 1911 أجريت أول انتخابات مع زيادة كبيرة في عدد الرجال الذي يحق لهم التصويت مع تطبيق نظام التمثيل النسبي. وفي عام 1919 أقر مبدأ الاقتراع العام والمتساوي للنساء والرجال، وبدأ تطبيقه في الانتخابات البلدية. أما في 12 سبتمبر 1921 فصوتت النساء لأول مرة في انتخابات البرلمان السويدي. عندما قرأت هذه المعلومات علمت أن المشوار لا يزال طويلا وربما يتخلص منا الذكاء الاصطناعي قبل أن نشهد هذا اليوم. هند الإرياني.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
5: نجدد التحية بكل المستمعين، وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
12: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
5: يا أهلا بك سيد إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، نحن نعرف أن القمر البارحة كان موجود في برج القوس، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
12: نعم، القمر على فكرة بعده موجود في القوس لآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى الجدي. هلأ بالنسبة للزوايا، في عندي ثلاث زوايا. أول واحدة حصلت أوردي الساعة 5 بالفجر، تراين يعني 120 درجة نوتة. مع كوكب الحرب المشتري، هي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الزاوية الثانية جاية الظهر الساعة 12 بين عطارد وزحل، تقابل، هي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور ما في من وراها ولا أي فايدة، ممكن تخليه حتى مزاج الطبع. وكمان اللي بشوف هاي الزاوية عنده بخارطته شخصية بقول له أنت بتغار من الأشخاص اللي ناجحين أكتر منك. آخر زاوية جاية متأخرة الساعة 11 إلى ربع بالليلة، جاية تربيع بين القمر والشمس، هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. وحب أقول آخر شيء أنه في خلو مسار، بس لحسن الحظ مش في النهار، هذا جاي متأخر كتير الساعة 11 إلا ربع، وبيستمر لبكرة الصبح الساعة 7 إلا 5 دقائق. معروف خلو المسار فترة سلبية لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
5: لأن كيف سيعود علينا هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟ والبداية بأول برج وهو برج الحمل، البارحة انصب اهتمامه على إجراء الاتصالات والتنقلات إلى مسافات بعيدة، الأمر أكيد لا يختلف كثيرا عن اليوم أستاذ إبراهيم.
12: كلامك صحيح 100%. اليوم كمان بنقول للحمل بما أنه الأمر ما غير موقعه، إذن كمان اليوم في عندكم اتصالات مع الخارج، ممكن تطلعوا رحلة للخارج أو تتنقلوا السيارة من مدينة لمدينة. الشيء الإيجابي اليوم أكثر شيء أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل طبعا إذا في مجال للعمل لأنه اليوم الجمعة. وكمان بالنسبة للحمل بنقول له أهم نصيحة بهاي الفترة، الشمس ما زالت موجودة في برج العذراء بس هي مش مطولة، كلها 4 أيام. هون بدهم ينتبهوا أكثر من المعتاد لصحتهم، خاصة الولدانين من برج الحمل في آخر 4 أيام من البرج.
5: برج الثور،
12: الثور مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة مثل امبارح، وما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الثور ينتبه هون لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو وإنما صحة الإنسان اللي بهمه أمره. بنلاحظ عند الثور إنه أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل اللي بميل للتعاون معه، وأجواء رومانسية كمان حلوة.
5: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الجوزاء؟
12: أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. إذا شراكة عاطفة الحقيقة أنه الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، لكن إذا العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة أبدا، لأنه خلو المسار متأخر كتير الساعة 11 لربع وهذا بيتم بالمساء، يعني الخطبة أو الزواج. توقيع عقود تجارية في بحر النهار كمان ممكن جدا. بالنسبة للجوزاء بنلاحظ أنه الفترة هاي مارسوا نشاطات أدبية وبيشجعوا أولادهم على الدراسة.
5: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج السرطان؟
12: إيجابية ممتازة لأنه كوكب الزهرة موجود بالضبط في بيت الحظ العاطفي بالنسبة لهم، وعلى فكرة كمان حظ مالي، يعني محظوظين بهاي الفترة من هون لآخر الشهر ماليا وعاطفيا. لكن البارح واليوم لاحظنا أنه مشغولين في العمل اللي عم بيتراكم قدامهم، فبنقولهم في يعني يوم الجمعة صحيح لكن في أماكن كثير فيها عمل، فبنقول للسرطان حاول أنك تنجز قديش بتقدر من العمل اللي قدامك بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. لحسن حظه أنه الشمس الموجودة بالعذراء تمده بالطاقة بين الحين والآخر.
5: نعم، وما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها إلى برج الأسد؟
12: بالنسبة للأسد بنقول له صحيح الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن عندك فرصة تتقرب من الحبايب وتعزز العلاقة معهم، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. بالنسبة للأسد كمان بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، لكن أدبية ناجحة معاه أكتر. وبالنسبة للأسد كمان بنقول له أفكارك مقبولة عند الإخوة والجيران اللي بيميلوا للتعاون معك.
5: برج العذراء،
12: العذراء مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن إذا امبارح ما كانتش عنده الفرصة لذلك. ممكن كمان يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. مواليد برج العذراء اللي بعدهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم وعددهم قليل، هدول يديروا بالهم أكثر على أكلهم على راحتهم، وبتم أجواءهم الرومانسية الدافية.
5: نعم، كوكب عطارد أستاذ إبراهيم منح وأعطى لبرج الميزان قوة الفكر والتركيز والقدرة يعني على اتخاذ القرار البارحة، أعتقد أننا نفس الأمر اليوم أيضا.
12: 100%. وحب أقول لك أنه عطارد موجود عند الميزان لآخر يوم في هذا الشهر، يعني كل مواليد برج الميزان خاصة الطلاب يستغلوا هاي الفرصة للدراسة للمطالعة، وعندهم قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم. واليوم بالذات الميزان تعامل مع الإخوة ومع الجيران هم اللي بيقدر يقنعهم بوجهة نظره. كمان التجار المحليون في الأماكن اللي فيها عمل عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. بالنسبة للميزان هاي الفترة بتتطلب رغم كل اللي ذكرته من إيجابيات، تتطلب ألا يهملوا في صحة لأن الشمس بعد موجودة في العذراء في بيت المتاعب.
5: نعم، برج العقرب،
12: العقرب مكسب مالي جعل الطريق مثل امبارح، بس المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر نوفمبر تشرين
13: تقريبيا،
12: وهذا المكسب بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. طبعا العقرب عنده كوكب الزهرة في برجه، فهذا شيء بيعطيه قوة العاطفة، شكله جميل وجذاب، بيندمج في المجتمع بسهولة. بس اللي مشغله أكثر شيء هو الوضع المالي، ومن طمنه يعني أنه في مجال اللي يدخل التحسين المطلوب عليه. وأحلى ما عند العقرب الحقيقة كمان مليان طاقة، مليان نشاط.
5: لكل بداية نهاية أستاذ إبراهيم، برج القوس اليوم.
12: نعم، بالنسبة للقوس بنقول له تقريبا زي مبارح، انت مليان طاقة، نشاط، حيوية، قادر على انك تسيطر على زمام الأمور. إذا حابب تبادر بخطوة جديدة، ساعات النهار كلياتها مفتوحة قدامك، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه، وما زالت الفرصة متاحة حتى نهاية الشهر للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
5: وكيف هي الاستعدادات عند برج الجدي؟
12: الجدي لأنه القمر موجود عنده بيت المتاعب، شيء طبيعي أنه مبارح واليوم مش الفترة المثالية بالنسبة له. يعني في صحيح الشمس موجودة بالعذراء تمده بالطاقة بين الحين والآخر، لكن القمر يعمل عكس ذلك. إذا المطلوب من مولود برج الجدي أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، وأن لا يبالغ في المجهود الجسماني، يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل اللي قدامه. بنلاحظ على مولود برج الجدي أنه في هاي الفترة أفكاره مقبولة أكثر شيء عند المسؤولين عنه في مجال العمل، وأجواء رومانسية كمان دافية.
5: وبحديثك عن الوضع الجسماني، كيف هو الوضع الجسماني عند برج الدلو؟
12: أفضل بكثير من الجدي، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مع صديق بشي حفلة أو مناسبة سعيدة. وبالنسبة للدلو بنلاحظ أنه الأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
5: وهل ما زالت الفرص متاحة عند برج الحوت؟
12: نعم، بالنسبة للحوت الفرصة متاحة في مجال العمل، في الأماكن اللي فيها عمل، إذا بيبحث عن عمل. اللي بيشتغل كموظف بيثبت جدارته، بيدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان الفرصة متاحة قدامه.
5: نعم، وآخر ركن أستاذ إبراهيم وركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
12: نعم، اخترت منشدة أوبرا سوبرانو روسية نمساوية اسمها أنا نيتريبكو.
5: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
12: أهلا بك يا سليم، أهلا وسهلا بك، ويعطيك العافية.
5: شكرا، إلى اللقاء.
12: إلى اللقاء.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: وحياتك ايدي وحياتك.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: سعاد بدي فيك يا قلبي.

ما كنت عقل يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا قلب جوزت حتى خلص من مشاكل.

بقدر علم الطير الحكي ودي الهرسالي معه يوقف بشباكي إلا شو بكي بتجن لما بتسمعه يا ليه.

سوا على النهر من قطف كبوش ونباطح العلايق تنغم العشوش سني بحد الأربطعش وسنها وتنين بعشرة بساطة خوش بوش سني بحد الأربطعش وسنها

0: في شريعة لعب إلا بسنها شي عرمي بالدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، مش ممكن اقدر ليها

ما بتحكي معها شو صار كيف بدي اعمل محضر ما بتحكي معها شو صار فوق هيدا وكله بتغار يا

0: ليل
1: بلغة عربية. أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
2: بدي الرضا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

اجا الصايغ يلبسها عقدها سرق من عنقها عيار الدهايا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك نوتة نوتة عربية
5: بعد فترة والسبب غير كبير وخطرة
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: arabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة arabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديلك فيا
3: حيها منديلك فيا
2: منزح لي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: مش عايزك تشتم

0: كله في حاله كل واحد في مجاله عاوزك بتعمر عمر بتبني وتكبر كبر بدل ما تتحسر وفي حياتك تتقدر
1: شنو من دماغك ليه حطه ببالك ايه يا ابني مالك ايه خليك في حالك

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضوء ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بين
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

دبت الصبر وله جر قصرك ورج عبيد الشعر وأعود له بعد ما دقت الصبر وانت مدينة له أرضى من تبر والله وانت مدينة.

love.

Yeah.

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: مين قدك قعدت حدك خرزي زرقاء ويغزل عين.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap. Boom, de clap, de clap. Boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا. ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: في حاجات جنني ليه بضحك وانا مارك لما ماما يبقى قلبك بيدو.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: أوف أوف أوف أوف أوف.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

0: رح أضل بحبك.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تدرون؟ لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى. قولوا وراي، انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي ورماهم ورا ظهره. انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي. خلاصة الكلام، ما عد بعيوني أمير مدامه ما عدني قصر.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي